اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء، اليوم أربعاء، يوم أربعاء جميل رائع مليء بكل ما هو خير وطيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm أو من خلال الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم أربعاء جميل وجديد مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. واليوم أنا اخترت ولا نذكر، ذكرني بس بأغنية الاستهلال يا فيصل. زينة. أنا ليش اخترت أغنية زينة؟ لأنه كثيرا ما يقال إنه فريد الأطرش شوي يعني أغاني حزينة وفيها كآبة، وفيها بالعكس يعني فريد الأطرش يكفي إنه لحن أغنية على مقام الصبا فرحية مع على مقام الصبا، مع أن مقام الصبا هو مقام الحزن معروف يعني. هي أغنية زينة وغناها مع شادية، هي على مقام الصبا، بس نسمعها كيف غناها، كيف لحنها فريد. نسمع هي أغنية الاستهلال، إن شاء الله تعجبكم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. محمد حسن بيقول صباح الخير أبو أحمد سعد وراحت بال، شكرا لك. أنا أشوف محمد حسن يقول أنا أشوف فيها شوية حزن، وجهة نظري صح صح، ما هو مقام الصبح أصلا مقام حزين، بس استخدموا فريد الأطرش في أغنية ما فيهاش حزن، يعني فيها الحزن الشفيف أو فيها طعم المقام، طعم الحزن، كلنا فينا حزن، يعني في أغاني كثير فيها يعني مثلا زي أغانينا الشعبية، في كثير من الأغاني الشعبية فيها شجن، فيها شجن فيها، لكن بتكلم أنه كيف تناول المقام، يعني أخذ المقام وما كانش باكي، لا كان في حياة، في روح. يعني طبعا أحترم وجهة نظرك يا محمد، شكرا لك حبيبي. طيب خلينا نسمع سميرة توفيق، لسه سميرة توفيق ما نزلت. طيب ميادة فاتت سنة، طلبها أبو هيثم من مسقط.

إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. علي خاطر النجادي كعادته أرسل إلينا أبيات شعر لمحمد المقرن، تقول الأبيات: ألقت على القلب الخلي رحالها، واستوطنته وأحكمت أقفالها. ألقت على القلب الخلي رحالها واستوطنته وأحكمت أقفالها، ورأيت في بلقيس آية ملكها، وسمعت بين جوانحي خلخالها، وأعدت فيها وصف نسوة يوسف، وذكرته لما رأيت جمالها. في الحسن كل جميلة تأوي لها، وأظن كل الغانيات عيالها. هي كل حسن لم يكن في عزة، وقصيدة لكثير ما قالها. إني إذا غابت وضقت لبعدها، علقت صورتها وبت قبالها، وأظل مشتاقا فأغفو ساعة علي أرى بين الجفون خيالها، وأمر في درب مشته لعلني أعلو خطاها أو أمس ظلالها. لما كل سحر في الحياة محرم إلا بقلبي، كيف صار حلالها؟ شكرا لك يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر محمد المقرن. ونسمع سميرة توفيق، أول مرة أسمع الأغنية هذا على فكرة، على أونا في نظرة على أونا أو على لقونا. نسمعها طلبها حمد، إن شاء الله يكون متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستمتعين بيوم جديد هو يوم الأربعاء عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والمتعة تأتي من داخلنا لا تأتي من الخارج. نحن نستطيع أن نصنع فرحتنا، نحن نستطيع أن نصنع سعادتنا بطريقة تفكيرنا، بأسلوبنا في التعامل مع الحياة ومن في الحياة. في الآن يوعدني طلبها عيسى السليطي لعلي عبد الستار.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سعاد قالت أنه ما ذكرتش الأسماء، صح معك حق. طبعا حمد طلب على أونا سميرة توفيق أذيعت، أبو هيثم طلب فاتت سنة ميادة أذيعت، عيسى صليتي طلب يوعدني علي عبد الستار أذيعت، مهابة منتظرينها تنزل الأغنية، أغنية نجاة النادرة غنتها سنة 1956 باللهجة الخليجية يلي فيها واك هيمن. أم حمد طلبت نجاة، نجاة موجودة يا أم حمد، يا ريت لو تغيري. صادق طلب العين اللي ما تشوفكش لطفي بشناق، عادل بوشيط طلب ومغرد في وادي الدور أبو بكر سالم، مازن طلب فوق الخيل عصام رجي، فاطمة لهيبي طلبت لوين لوين موفق بهجت، أم يامن طلبت منها تغير. بشوف أم يامن شو طلبت، يا ريت لو أم يامن يعني هي بعد بعد مازن وفاطمة لهيبي. أم يامن وين رحتي يا أم يامن، وين رحتي؟ لأنها سمعت الاستهلال أغنية فريد الأطرش، كانت طالبة فريد الأطرش غيرت، بس أنا مسحت ال فشو غيرتي يا أم يامن ذكريني بس، ولك الشكر الجزيل. طيب شوف، طيب في سعاد طلبت قولي بربك لطلال مداح، منتظرينها تنزل الأغنية. جمال محمد طلب ليالي الأنس أسمهان، محمد بن أحمد الشوكري طلب لزرع لك بستاني ورود، فؤاد غازي، علي موسى طلب أنت العزيز، سعدون جابر، عبد الله أحمد مسعد طلب الهاشمي قال لأحمد فتحي، أبو سعد طلب أعز الناس محمد سعد عبد الله، علي خاطر النجادي طلب يقولون غني بفرح قحطان العطار، راشد إبراهيم طلب أنام الصباح لنور الهدى. شكرا لكم. نسمع الآن نجات، ولا لسه ما نزلتش نجات؟ نزلت. طيب نسمع نجات يلي في هواك هيمان، طلبتها مهابة وذكرت أنه هذه أغنية نادرة لنجات الصغيرة، غنتها سنة 1956 باللهجة الخليجية، هذه أول مرة نجات تغني باللهجة الخليجية. نسمع الأغنية. شكرا يا مهابة، وإن شاء الله تكون مهابة متابعة.

ولا حلو بتغني خليجي، حلو حلو. مهابة إن شاء الله تكون متابعة وسامعة. أم حمد طلبت فريد، طلبت فريد الأطرش، فريد لا فريد فريد فريد الشاطئ، غريد الشاطئ، هي بدها تكتب غريد، كتبت فريد. حلو حلو. أم حمد غريد الشاطئ، لأنه طلبنا منها تغير يا فيصل، فبعدنا جات طلب أم حمد، بس بعد كلمة في أغنية، بعد كلمة في أغنية. أم حمد طلبت غريد الشاطئ، غريد الشاطئ، نقول فريد، طب فريد ما هي سمعت فريد في الاستهلال، كيف طلبت فريد؟ طيب أم حمد طلبت غريد الشاطئ، قلب ارتجف يوم سمع طرياك، قلب ارتجف، كويس. طيب وصلنا العاشرة أو اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية من أغاني ناظم الغزالي، سهلة جدا، نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: أم العيون السود ماجوزا أنا. ماجوزا ما معناها باللهجة العراقية؟ اسمعها كمان مرة.
1: يا أم العيون السود ماجوزا أنا.
0: ماجوزا أنا كلمة توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. أم يامن حتى الآن أنا ببقى في أم يامن حتى الآن أنا ببحث عن أم يامن، وين راحت أم يامن؟ سأجدها إن شاء الله. وصلنا لغريد الشاطئ. غريد الشاطئ قلب ارتجف يوم سمع طرياك، قلب ارتجف. قلت لك جهز غريد الشاطئ لأن مع طيب. طيب نسمع لطفي بشناق العين اللي ما تشوفكش، طلبها صادق من عمان، وبعدين بنرجع لأم حمد.

زهره عمري يا صمرا من اللي نورت بيديا يا زهره عمري يا صمرا من اللي نورت بيديا كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أمي من كانت طلبت غيرت إلى أغنية بيت أبويا لأحلام المصرية، أعتقد على أحلام المصرية. وين راحت؟ أيوة، تقول غيرت إلى أغنية أحلام المصرية، أغنية يا بيت أبويا مع زيتك في عينيا. إحنا أذعناها أمس هذه الأغنية، أذعناها لأنه كنت حاططها مقدمة أغنية بيت أبويا، فغيري برضو يا أم يامن، معلش معلش، أذعناها بالأمس الأغنية الثانية اللي طلبتها. حاولي تغيري ونحن في انتظار أن تبلغيني. طيب سمعنا، نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يم العيون السود ماجوزا أنا،
0: كلمة ماجوزا أنا طبعا لها جذر في الفصحى، معروفة يعني الكلمة ماجوزا. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وصلنا أبو بكر سالم صح ولا وين رحنا؟ غريد الشاطئ. غريد طلبتها أم حمد، قلب ارتجف يوم سمع طرياك.

0: الله الله. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية عرفتوها.
1: يمي العيون السود ماجوزا أنا،
0: كلمة ماجوزا هي اللي توقفنا عندها اليوم، معناها باللهجة العراقية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب عادل بوبشيت ومغرد في وادي الدور أبو بكر سالم.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم يامن طلبت على ذوقي أغنية لعبد الوهاب، والله أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم يامن، أغنية يعني من أجمل مقامين في المقامات بالنسبة لرأيي، يعني في المقامات الشرقية، مقامات العربي، المقامات الشرقية، البياتي والرست، يا سلام. عبد الوهاب عامل فيهم يعني فيهم شجن، الشجن، الشكوى، الحب، العشق الموغل، الموغل في الصدق وفي الوجع المسافر. يعني حتسمعيها اسمعوها ان شاء الله، انا وان شاء الله بس تعجبك. وين وصلنا؟ وصلنا كلمه في اغنيه كمان مره.
1: يا ام العيون السود ما جوزا انا،
0: ما جوزا هي التعبير اللي توقفنا او الكلمه اللي توقفنا عندها اليوم، ونسال عن معناها في اللهجه العراقيه، وسهله جدا جدا جدا جدا. وصلنا لطلب مازن، بجمع معاه علي وجداد، لانه علي وجداد طلب عصام رجي برضه، لكن كان مازن كان طلب قبل علي وجداد عصام رجي في اغنيه فوق الخيل. نسمع ونكمل ان شاء الله.
2: فوق الخيل فوق الخيل نشد العزم نشد الحيل، فوق الخيل فوق الخيل شد العزم نشد الحيل، بولك

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا ام العيون السود ما جوزن انا
0: أجوزاً، كلمة أجوزاً هي اللي توقفنا عندها اليوم، ونسمع لوين لوين موفق بهجة طلبتها فاطمة الوهيبي، موفق بهجة فنان سوري هو كان أول أزواج ميرفت أمين. إذا بتعرفوا ميرفت أمين الممثلة، تزوجها وعمرها 17 سنة، أول أزواج من ميرفت أمين اللي هو موفق بهجة. نسمعها في نسمعه في أغنية لوين لوين طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نأتي إلى أم يامن، طلبت أغنية على ذوقي لعبد الوهاب، وذكرت أنا هذه الأغنية فيها مقام البياتي مركب عليه درجة الرست، يعني الرست أصلا بسموه سيد المقامات، أستاذ المقامات، يعني الرست الرست. وتخيل البياتي، البياتي أنا في نظري رقم اثنين بعد الرست في الإطراب الشرقي، في الطرب السلطنة. فعبد الوهاب عمل هذه الأغنية على البياتي مركب على درجة الرست. إن شاء الله يعني أكون عارف شو الأشياء. طيب نسمع الأغنية، إنما فيها شجن، فيها حزن، وفيها وجع، وفيها بس نسمع كلمة في أغنية الأول.
1: يم العيون السود ما جوزا،
0: ما جوزا، كلمة ما جوزا، أجوزا هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع الأغنية اللي طلبتها على ذوقي أم يامن من تركيا لعبد الوهاب.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا ام العيون السود ما جوزا انا
0: ما جوزا ما وين وين هذا عادل بوبشيت ما اتوب ما اجوزا ما اتوب صح ما اتوب ما اتجاوز عن المساله هذه يعني لن اتركها. مين بعدي اعتقد ريم هذه ريم ليش مش موقع يا ريم لماذا لم توقعي يا ريم اوكي ريم صح ما جوزا يعني ما اتوب عن هذه العاده ولا اوقفها صح مين علي حسون من لندن ما جوز معناها لا اتوب تحياتي لك شكرا يا علي حسون من لندن. في أبو سنان من البصرة أنا أعرف أن الحصول على رقم تليفون قناة الريان الفضائي ليس من واجبكم ولكن لا إن شاء أنا نسيت والله أنا نسيت يا أبا سنان. شوف فيصل شوف الرقم وبلغوا لي أبا سنان أو أنت اتصل في الاستوديو برد عليك فيصل اتصل في الاستوديو برد عليك فيصل الشيراوي يا أبا سنان من البصرة. في علي موسى لن أتركك ما أجوزا صح في مين كمان بومثاهل من سلطنة عمان كلمة في أغنية لليوم ما أجوزا باللهجة العراقية أي لن أتزوج ولم أتزوج ولا زلت لن أتجاوز يعني لن أتركك أو لن أتركك شكرا لك. مهابة كلمة أجوز في اللهجة العراقية تعني أتوب أكتفي أو أمتنع عن الشيء وما أجوزا معنونة بنون التوكيد تعني لن أترك هذا الأمر ولن أتوب عنه أبدا يا صاحبة العيون السوداء لن أتوب أو أمتنع عن حبك أو النظر إليك أبدا شكرا لك يا مهاب صح. أبو هيثم من مسقط أعتقد معناها ما أستحمل أن أو أتعب أنا أو معناها ما أتوب صح نادية الصرعاوية يا هلا ومرحبا بنادية تقول في رسالتين الظاهر أو في رسالتين ثلاثة أربعة سبعة ثمانية تسعة وين اليوم اليوم أود سماع أغنية يا طيور الطائرة سعدون طلع موجود في حلقة اليوم يا نادية موجود في حلقة اليوم. جواب كلمة في أغنية تعزل أي تغير أو تترك المكان وتنتقل إلى مكان آخر وكلمة لا هذا قديم لا وين رحت أنا وين رحت يعني ما أتوب تقول نادية صرعاوي من الكويت. جواب كلمة في أغنية ما أجوزا أنا يعني ما أتوب أو أترك هذا الأمر صح جوابك صح. طيب مين كمان في أبو خالد أول أمس الاثنين بعث لكم رسالة واتساب أطلب نبذة عن المطرب البحريني ماجد عون صح وهو من أشهر مطربي البحرين له أغنية يا شاطئ اليابور تذكر ليالينا ولم تذيعوا رسالتي أبو خالد والله معك حق يا أبا خالد أنا آسف جدا أرجو أن تسامحني وسأكتب بس اسم الفنان ماجد عون والأغنية نشوف نبحث عنها يا شاطئ اليابور تذكر ليالين اليابور إن شاء الله. شكرا يا أبا خالد والسموحة. في كلمة في أغنية أعتقد بالإجابة السابقة ما كنت موافقا لكن تعني لنا أمرا أمر مرورا عاديا لا في حلقة اليوم تعني لن أتوب لن أترك حبك أو يعني النظر إلى جمالك يم العيون السود. شكرا يا عبد الله من اليمن. في مع حسين من البحرين لا أنتهي أنا لا أمتنع أنا صح يا حسين من البحرين. حنان لا أكتفي لا أترك لا أتوب لا أمتنع صح. طيب محمد حسن ما جوزا أنا أي ما أقدر عليها أنا صح محمد حسن صح. فاطمة الوهيبي ماجوزا أنا أو ماجوز أنا هي تعبير دارج في اللهجة العراقية والتراث البغدادي، تعني لا أترك لا أتوب لن أتراجع عن هذا الأمر. وكلمة ماجوزا في اللهجة العراقية تعني أكتفي أو أتوب أو أمتنع عن الشيء، ومعناها في سياقها الشهير لا أكتفي أو لا أتوب عن حبك أو النظر إليك. أصل الكلمة من الفعل أجوز بمعنى تخلى عن الشيء أو اكتفى منه، وعند إضافة نون النسوة أو الجماعة أو الرفض تصبح ما أجوز أي لا أكتفي ولا أبتعد. صح، هي التجاوز، تجاوز عن الشيء أتركه لا لن أترك. صح، شكرا يا فاطمة. مازن، معنى الكلمة لا أتخلى أو لا أترك مشتقة من جاز عن الشيء أي تركه وتخلى عنه. صح صح، والله مستمعين رائعين والله. مالك علي، طلب عبد الحليم سواح، إن شاء الله إذا سمح الوقت يا مالك علي. وين كمان؟ طيب، في أبو فهد، تعني لا يصح أو غير مسموح حتى في اللهجة الخليجية تقال. تحياتي لك أبو فهد، حياك الله يا أبو فهد. صح، شكرا لك. راشد إبراهيم، يعني والله ما نسالي، الله عليك أبو أحمد. شكرا شكرا يا راشد، يا راشد إبراهيم. مين كمان؟ سعاد من الكويت، ما راح أتوقف وما راح أبطل. صح صح، ما كانت علي وجداد، ما معنى كلمة ما يجوز أنا ماجوزا ما كانت موجودة أساسا. غلط، جواب غلط يا علي وجداد. طيب، كان نبيل طلب أيوب خضر، أخطيت، أفرض أخطيت، إن شاء الله أنا حطيت اسمك وإن شاء الله تذاع الأغنية اللي طلبتها، وتأخرنا كثير عن الفقرة التالية.
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

اليوم الأغنية من أغاني كارم محمود الجميلة، وكل أغاني جميلة كارم محمود، صوت تينور رائع، وهو اللي عمل أول واحد، أول مطرب عمل دويتو أو ثنائي مع فيروز سنة 56، 1956 أو 55، 56. طيب الأغنية أمان عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، نسمعها الأول من صاحبها كارم محمود.

هذه الأغنية لكارم محمود غناها كثير من المطربين في البلدان العربية وفي الخليج، أعتقد غناها برضو الفنان علي عبد الستار. الصوت الثاني اللي حنسمعها من خلاله صوت الفنان البحري الكويتي الراحل صالح الحريري.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. علي وزاد بيقول في تسجيل سمعته ما يجوز أنا. أنت سمعت يعني وين هذا التسجيل؟ في السلام عليكم. أعتقد بكرة معنا الشاعر والفنان. معنا الملحن الأستاذ أنور عبد الله بكرة إن شاء الله. فأكيد حلقة جميلة وتابعونا وفعلكم طيب ومحضر أشياء يعني ودائما بحضر أشياء حلوة أشياء رائعة يعني. فانتظرونا غدا في حلقة الغد، سيكون ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله الملحن الجميل. نلقاه غدا بإذن الله تعالى، فتابعونا بإذنه. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة أغنية. في كل يوم احنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. خلاص؟ خلاص طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ووصلنا طلب سعاد قل لي بربك لطلال مداح.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في سؤال من علي وجداد. معك الناقد علي وجداد. أهلا وسهلا بالناقد علي وجداد. يقول سؤال: أنا سمعت أن عبد الحليم حافظ له مسرحية بس

ما قدر يكمل لأنه عرف أن التمثيل في السينما غير عن التمثيل في المسرح أمام الجمهور. للعلم، وأنا أشوف أنه عبد الحليم حافظ ما يصلح في تمثيل في التمثيل من البداية. شفت أفلامه كثير، تتفق معي يا أبو أحمد؟ لا أتفق معك يا الناقد علي وسداد، مع العلم أنك دارس النقد الفني يعني برا وجوا يعني. فأنا لا أتفق معك أنه كل المغنيين مثلوا، كل المغنيات مثل، أم كلثوم مثلت، عبد الوهاب مثل، فيروز مثلت، فريد الأطرش مثل، عادل مأمون مثل، كارم محمود مثل، عبد الحليم مثل، كل ليلى مراد مثلت، مين ما مثلش؟ ناظم الغزالي مثل، طلال مداح مثل يا رجل، يعني شوي. عبد الوهاب الدكالي في المغرب مثل. الله يخليك، يعني يا إما تراجع المقررات اللي درستها في النقد الفني، ها، يا إما تشوف لك يعني نقد آخر يعني. وبعدين أصلا عبد الحليم حافظ مطرب مسرح، أصلا مطرب مسرح، هو وأم كلثوم وعبد الوهاب. عبد الوهاب توقف عن الغناء على المسرح في منتصف الخمسينيات، لكن كل المطربين مسرحيين. ناظم الغزالي مسرح، صباح فخري غنى 12 ساعة في كاراكاس، 12 ساعة متواصلة، دخل موسوعة جينيس. الوقت ما في وقت يا علي، الله يخليك، ما في وقت. وهي اللي طلب سعدون جابر، موجود سعدون، محمد البصري موجود سعدون، مطلوب سعدون في أغنية أنت العزيز طلبها علي موسى. طيب سمعنا مقدمة، نسمعها كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب جمال محمد ليالي الأنس في فيينا لأسمهان. لي

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدأ إبال كمان مرة سمعهم مقدمة الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. محمد بن أحمد الشكري طلب لزرع لك بستان ورود، فؤاد غازي.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب علي موسى أنت العزيز سعدون جابر.

انقطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. انقطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. واحنا بهواك تلوم بينا اللاينة، وانت العزيز

0: ولو بدلتنا بغير حب ما نبدلن نكبر مثل ورده ونفوح طويله ولو بدلتنا
1: للمره الاخيره بنسمع مقدمه الاغنيه وبنستعرض اجوبتكم. الحين طولت. طيب مين اللي أجابوا؟ بعتذر من الطلب. سعدون جابر حال الصفصاف محمد البصري، بعتذر منك يا محمد لأنه موجود. علي وجداد مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار يتيمة. علي عبد الستار أدعنا أغنية يعني في الوين أغنية يوعدني طلبها عيسى سليطي، فكيف مرتين يا علي وجداد يا متابع؟ طيب جواب غلط. في مقدمة الأغنية هذا المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. مقدمة الأغنية أعتقد الفنانة ميادة. ميادة أذعنا ميادة، لا نذيع مرتين لفنان في الحلقة. ميادة أذعناها في أغنية أغنية فاتت سنة طلبها أبو هيثم من مسقط. طيب أبو هيثم يقول مقدمة الأغنية واضح من الإيقاع أغنية خليجية، وأعتقد الفنان أحمد الجميري. أنت قربت جدا جدا جدا، هي مش لأحمد الجميري وأغنية خليجية بس مش لأحمد الجميري، أغنية بحرينية صح. طلال المداح هذا جواب. طلال المداح مثل هذا علي، مش جواب هذا علي خاطر النجادي. شكرا لأبو سنان من البصرة، تحية لك. في المستمع الكريم أو اللي سأل مين مين مين أبو عدي من فيينا يقول هل التغى برنامج تغريد؟ لا ما التغى، هو توقف مؤقتا، هو توقف مؤقت وإن شاء الله يستأنف. شكرا لك. سعاد من الكويت أعتقد أغنية خليجية لمطرب خليجي صح. أنت برافو عليك، أنت ماشي جنب الحيطة يعني. صح، لكن اللي وصلنا لمن أجاب إجابة صحيحة 100% عادل ببشيت أجاب مرار إبراهيم حبيب، أغنية مرار إبراهيم حبيب صح صح يا عادل ببشيت. مرار في علي موسى يقول الأجمل في البرنامج هو الأستاذ عبد السلام لأنه منصف معك. شكرا يا حبيبي، هذا شهادة أعتز بها، أتمنى أن أكون أستحقها يعني. مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار يتيمة، بعدين بيقول أقصد علي عبد الكريم، برضو غلط برضو يا علي وجداد، برضو خطأ حبيبي. محمد حسن صح، إبراهيم حبيب، مين كمان مين كمان؟ بس هي الأجوبة اللي وردت. إذن هي أغنية مرار للفنان البحريني الكبير إبراهيم حبيب. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

في برضو جواب مرار إبراهيم حبيب. مين اللي جاوب؟ من الذي أجاب؟ من الذي أجاب؟ رديف زاهي الشمري من الكويت، حياك الله يا رديف. اسم جميل والله رديف. في المستمع الكريم أبو خالد سأل عن ماجد عون، الفنان البحريني ماجد عون. ماجد عون رحمه الله توفي في 2009 من مملكة البحرين. ولد في 1933 في مدينة المحرق. لم يلتحق بأي مدرسة نظامية أو حتى الكتاتيب، لكنه عمل في أماكن عدة في البحرين وخارج البحرين. تعلم الغناء سماعا، أجاد العزف على العود بموهبة فطرية مكنته من تلحين عدد من الأغاني التي تركت له بصمة مميزة في الساحة الفنية. كانت أغنيته الشهيرة والتي غناها في بداية الستينيات من القرن الماضي أغنية يا شاطئ اليابور على قائمة أغانيه الجميلة التي عرفته إلى جمهور المستمعين عبر الإذاعة. شارك الفنان ماجد عون في عدد من المهرجانات التي كانت تقام في الخمسينيات في الأندية الوطنية، وفي عام 1959 سجل لإذاعة البحرين أغنية كم وكم وأغنية حبيبي طال هجرك وأغنية يا عز الأحباب. كما انخرط ماجد عون في النشاط الرياضي ولعب كرة القدم في فريق النهضة اللي هو البحرين حاليا. بعد ذلك التحق بنادي الخليج، ثم انتقل إلى نادي شط العرب وساهم في النشاط الثقافي والفني مع أندية الشعلة والجيل والتقدم والتعارف ونادي المحرق الثقافي. كما غنى على مسرح النادي الأهلي في عام 1962 في حفل أقيم بمناسبة عيد جلوس مغفور له بإذن الله تعالى الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. هذا يعني ما وجدته عن سيرة ماجد عون. إن شاء الله يكون أبو خالد متابع، ونشوف في حلقة قادمة نبث إحدى أغنيات هذا الفنان البحريني الجميل رحمة الله عليه. وين وصلنا؟ الهاشمي قال أحمد فتحي طلبها، إحنا دخلنا الهزيع الأخير من حلقة اليوم. الهاشمي قال أحمد فتحي طلبها عبد الله أحمد مسعد من اليمن.

أيوب خضر طلبوا نبيل في قفل ضغطيت. نأخذ الآن قحطان العطار ولا نور الهدى. أنامل الصباح طلبها راشد إبراهيم. إن شاء الله يكون راشد متابع.

0: أسعدتني صحبتكم والتواصل معكم. وصلنا للأغنية الأخيرة، طلبها مالك علي من إسطنبول. إن شاء الله ما يكون مالك مل وتركنا وراح. هو طلب لعبد الحليم حافظ. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. غدا إن شاء الله يكون معنا الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.
1: سواح وماشي في البلاد.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي آمر تدلل. إن شاء الله مستمرين معاكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبل مني كل الود والتحية، معكم من التقديم أنا جوهر برشيد، ومن التنفيذ والتنسيق زميلنا شافي الهاجري، واللي أيضا منورنا الاستديو زميلنا راشد عبيد.

عساك القوة منفذنا على هذا الدخول المميز للقيصر الفنان كاظم الساهر. وبالمناسبة كشف الفنان كاظم جانبا من كواليس إعداد ألبومه بلا عنوان الأخير، ووضح أن القلق دائما يرافقه عند طرح كل عمل جديد، لذلك يفضل الفنان كاظم أن يبتعد عن ردود الفعل خلال الأشهر الأولى. لكن أشار إلى أن أغنيته متى اللي سمعناها الآن من كلمات الراحل نزار قباني قدمت قالب لحني مختلف قسم أراء الجمهور قبل أن تحقق أغنية إلا جيبك تفاعل واسع وتزيد الحماس في أعمال الألبوم. وتحدث كذلك أيضا عن قصيدة تدخنين للشاعرة العراقية الراحلة لميعة عباس عمارة، ووضح أنها تقدم صورة للمرأة القوية اللي تدخل ترفض التدخل في خياراتها. وشاركت أيضا أداء العمل الفنانة سندي الطي اللي اكتشف صوتها نجلة عمر أو ابنها عمر واقترح عليه الاستماع إليها وتوفقت أيضا في هذا الدوتو. بعد مزح ولعب إذن نذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-1440-30-1 ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974.

وأنا أسمع هذه الأغنية الرائعة للفنان الراحل طلال مداح، تذكرت أن في أحد المنصات الموسيقية المشهورة سبوتيفاي أطلقت تجربة تفاعلية جميلة ومبتكرة بعنوان مجلس، احتفالا باليوم الوطني السعودي 96، واستلهمت فكرة المجلس السعودي بوصفة مساحة تجمع الأجيال والذكريات، وتأتي التجربة للمستخدم في جولة رقمية بين عناصر التراث المحلي مثل العود والقهوة والبخور، كذلك أيضا التلفاز القديم، ويكشف كل عنصر قصص مرتبطة بتاريخ الموسيقى السعودية، إلى جانب اختبارات تقيس معرفة المستمع بهذا الأرث. وتضم طبعا التجربة أعمال عديدة لأبرز الفنانين السعوديين من بينهم طلال مداح وكذلك فوزي محسون وعايض والكثير. وفي نهاية الجولة يحصل المستخدم على شهادة طرب تحدد شخصيته الموسيقية، إضافة إلى قائمة تشغيل تناسب ذوقه. طبعا هذه التجربة المؤقتة راح تستمر حتى 3 أكتوبر.

تذكار أي شيء على التذكار. طبعا أغنية رائعة في مسيرة الفنان الكبير خالد عبد الرحمن. وأيضا الفنان خالد عبد الرحمن على موعد قريب إن شاء الله يستعد فيه للقاء جمهوره في 24 سبتمبر 26 ضمن فعاليات ليالي العود في البحرين، اللي راح يقدم خلال هذه الأمسية مجموعة من أبرز أعماله الفنية اللي رسخت حضورها في الساحة الخليجية، ليلة تحتفي بالطرب والموسيقى الأصيلة. كل التوفيق للفنان خالد عبد الرحمن. عودة إلى برنامج الواتساب، وتحية لكل المشاركين معانا، لمريم وكذلك أحمد والبقية، وفي مشاركة أيضا من أبو عابد. كل التحية لك يا أبو عابد، ويطلب لي الفنان فضل شاكر كيفك عفرائي، ويهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج FM.

كشفت الجهة المتعاونة مع الفنان فضل شاكر ما تردد أخيرا من إشاعات بشأن تحديد موعد أو مكان لإقامة حفل غنائي له، وأكدت أن التفاصيل لم تحسم حتى الآن. طبعا أتى هذا التوضيح بعد الإعلان سابقا عن تعاون فني طويل الأمد مع فضل شاكر، راح يشمل عدد من المشروعات الموسيقية من بينها ألبومين راح ينطرحون وراء بعض خلال الفترة المقبلة. وكذلك من المنتظر أنها تضم الأعمال الجديدة مجموعة من الدوتات إلى جانب أغاني سولو أيضا منفردة، وراح تعلن إن شاء الله تفاصيل الإصدارات والحفلات الرسمية بعد استكمال الترتيبات. كل التوفيق للفنان فضل شاكر. عودة من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من سالم، كل التحية لك يا سالم، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية، صوت الفنانة إيمان الشميطي، اجرح.

يا سلام عليك يا منفذنا على هذه التوليفة الرائعة في بصوت الفنانة الراحلة رباب. طبعا مر نحو تقريبا 16 سنة على رحيل الفنانة رباب صاحبة الصوت اللي ما يشبه إلا نفسه، بعد ما غنت بصدق من أعماق تجربته وتركت بصمة في ذاكرة الأجيال من مستمعي الأغنية الخليجية، وفي زمن أيضا كذلك هيمنت في الأصوات الرجالية على الساحة، لكن رباب استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة خاصة بصوت حمل الشجن واقترب من الإحساس الشعبي من دون تكلف. ومن أول ألبوم لها في اللي بعنوان أجرح في 1980 وحتى آخر إصداراتها الفنية في عام 2008 ظل صوتها محتفظ بخصوصيته، وترك لكل أغنية أثر وفي كل لحن حكاية. وأنا من طبع السكوت تتعب وأجرح أجرح أجرح. على هذا المود الجميل ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من صديق البرنامج علي وجداد، ويطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر للصبر آخر.

عودة من جديد مع طلباتكم أعزائي المستمعين. وقبل لا نأخذ الطلبات نذكركم أن يمكنكم التواصل معنا أيضا غير الواتساب على 440-30-ألف. يمكنكم أيضا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على آت صوت الخليج FM. طلب جديد من سلطان، كل التحية لك يا سلطان، ويطلب لي فنان الراحلة ذكرى في الزيت من نومي.

ننتقل من جديد أيضا لصديقة البرنامج سعاد، كل التحية لك يا سعاد. سعاد، أنت قاعد تشرحين علينا أن احنا مرات ما نقدر نلبي طلبك أو ننقلها للساعة القادمة، والله للأسف على حسب ترتيب الطلبات، لكن إن شاء الله بقدر الإمكان نحاول نلبي طلبك، يعني أكيد من تتامرين وتدللين. ننتقل لطلبك للفنانة أحلام، وياك وياك نستمع.

إن شاء الله تكون استمتعتي يا سعاد، وكل التحية لك. ننتقل لمشاركة جديدة من أبو عبيد، كل التحية لك، ويطلب لي الفنان عايض عشان العشاء.

شيرين عبد الوهاب اللي عادت مؤخرا بكامل حيويتها ونشاطها إلى النشاط الفني من خلال طرح عدد من الأغنيات بالتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، من بينهم أغنية تباعا تباعا اللي ما شاء الله وصلت تقريبا 125 مليون مشاهدة من بعد غياب، إلى جانب أيضا أغنية بحرية اللي قدمتها في دويتو مع الفنان محمد حمائي وحققت الأعمال تفاعل ومشاهدات مرتفعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحاليا شيرين تستعد لإقامة حفلات خارج مصر في نوفمبر إن شاء الله، وكل التوفيق للفنانة المميزة شيرين عبد الوهاب. إذا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم ومع مشاركاتكم الجميلة، وبالنسبة للطلبات اللي وصلتنا متأخر إن شاء الله راح نلبيها في الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم. ونختم حلقة اليوم مع آخر مشاركة من ناجح الجيوسي، إن شاء الله ذكرت الاسم بطريقة صحيحة ونطقته، من الأردن. تحية لك يا ناجح، بالمناسبة اسمك مميز جدا. يطلب لي الفنان سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله رويشد وعتيني. إلى أن نلقاكم غدا، كانت معاكم بكل ود أنا جوار برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق شافي الهاجر. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عشت يا حبيبي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء، اليوم أربعاء، يوم أربعاء جميل رائع مليء بكل ما هو خير وطيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm أو من خلال الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم أربعاء جميل وجديد مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. واليوم أنا اخترت ولا نذكر، ذكرني بس بأغنية الاستهلال يا فيصل. زينة. أنا ليش اخترت أغنية زينة؟ لأنه كثيرا ما يقال أنه فريد الأطرش شوي يعني أغاني حزينة وفيها كآبة، وفيها بالعكس يعني فريد الأطرش يكفي أنه لحن أغنية على مقام الصبا فرحية مع على مقام الصبا، مع أن مقام الصبا هو مقام الحزن معروف يعني. هي أغنية زينة وغناها مع شادية، هي على مقام الصبا، بس نسمعها كيف غناها، كيف لحنها فريد. نسمع هي أغنية الاستهلال، إن شاء الله تعجبكم.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. محمد حسن بيقول صباح الخير أبو أحمد سعد وراحة بال، شكرا لك. أنا أشوف محمد حسن يقول أنا أشوف فيها شوية حزن، وجهة نظري صح، ما هو مقام الصبح أصلا مقام حزين، بس استخدموا فريد الأطرش في أغنية ما فيهاش حزن، يعني فيها الحزن الشفيف أو فيها طعم المقام، طعم الحزن، كلنا فينا حزن، يعني في أغاني كثير فيها يعني مثلا زي أغانينا الشعبية، في كثير من الأغاني الشعبية فيها شجن، لكن بتكلم أنه كيف تناول المقام، يعني أخذ المقام وما كانش باكي، لا كان في حياة، في روح. يعني طبعا أحترم وجهة نظرك يا محمد، شكرا لك حبيبي. طيب خلينا نسمع سميرة توفيق، لسه سميرة توفيق ما نزلت. طيب ميادة فاتت سنة، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. علي خاطر النجادي كعادته أرسل إلينا أبيات شعر لمحمد المقرن. تقول الأبيات: ألقت على القلب الخلي رحالها، واستوطنته وأحكمت أقفالها. ألقت على القلب الخلي رحالها واستوطنته وأحكمت أقفالها، ورأيت في بلقيس آية ملكها، وسمعت بين جوانحي خلخالها، وأعدت فيها وصف نسوة يوسف، وذكرته لما رأيت جمالها. في الحسن كل جميلة تأوي لها، وأظن كل الغانيات عيالها. هي كل حسن لم يكن في عزة، وقصيدة لكثير ما قالها. إني إذا غابت وضقت لبعدها، علقت صورتها وبت قبالها، وأظل مشتاقا فأغفو ساعة علي أرى بين الجفون خيالها، وأمر في درب مشته لعلني أعلو خطاها أو أمس ظلالها. لما كل سحر في الحياة محرم إلا بقلبي، كيف صار حلالها؟ شكرا لك يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر محمد المقرن. ونسمع سميرة توفيق، أول مرة أسمع الأغنية هذا على فكرة، على أونا في نظرة على أونا أو على لقونا. نسمعها طلبها حمد، إن شاء الله يكون متابع.

المغتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستمتعين بيوم جديد هو يوم الأربعاء عبر أثير إذاعة صوت الخليج، والمتعة تأتي من داخلنا لا تأتي من الخارج. نحن نستطيع أن نصنع فرحتنا، نحن نستطيع أن نصنع سعادتنا بطريقة تفكيرنا، بأسلوبنا في التعامل مع الحياة ومن في الحياة. في الآن يوعدني طلبها عيسى السليطي لعلي عبد الستار.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهداء بال. سعاد قالت أنه ما ذكرتش الأسماء، صح معك حق. طبعا حمد طلب على أونا سميرة توفيق أذيعت، أبو هيثم طلب فاتت سنة ميادة أذيعت، عيسى صليتي طلب يوعدني علي عبد الستار أذيعت، مهابة منتظرينها تنزل الأغنية، أغنية نجاة النادرة غنتها سنة 1956 باللهجة الخليجية يلي فيها واك هيمان. أم حمد طلبت نجاة، نجاة موجودة يا أم حمد، يا ريت لو تغيري. صادق طلب العين اللي ما تشوفكش لطفي بشناق، عادل ببشير طلب ومغرد في وادي الدور أبو بكر سالم، مازن طلب فوق الخيل عصام رجي، فاطمة لهيبي طلبت لوين لوين موفق بهجت، أم يامن طلبت منها تغير. بشوف أم يامن شو طلبت، يا ريت لو أم يامن يعني هي بعد بعد مازن وفاطمة لهيبي. أم يامن وين رحتي يا أم يامن، وين رحتي؟ لأنها سمعت الاستهلال أغنية فريد الأطرش، كانت طالبة فريد الأطرش غيرت، بس أنا مسحت ال فشو غيرتي يا أم يامن ذكريني بس، ولك الشكر الجزيل. طيب شوف، طيب في سعاد طلبت قولي بربك لطلال مداح، منتظرينها تنزل الأغنية. جمال محمد طلب ليالي الأنس أسمهان، محمد بن أحمد الشوكري طلب لزرع لك بستان ورود، فؤاد غازي، علي موسى طلب أنت العزيز، سعدون جابر، عبد الله أحمد مسعد طلب الهاشمي قال لأحمد فتحي، أبو سعد طلب أعز الناس محمد سعد عبد الله، علي خاطر النجادي طلب يقولون غني بفرح قحطان العطار، راشد إبراهيم طلب أنام الصباح لنور الهدى. شكرا لكم. نسمع الآن نجاة، ولا لسه ما نزلتش نجاة؟ نزلت؟ طيب نسمع نجاة يلي في هواك هيمان، طلبتها مهابة وذكرت أنه هذه أغنية نادرة لنجاة الصغيرة، غنتها سنة 1956 باللهجة الخليجية، هذه أول مرة نجاة تغني باللهجة الخليجية. نسمع الأغنية. شكرا يا مهابة، وإن شاء الله تكون مهابة متابعة.

الحلو بتغني خليجي، حلو حلو. مهابة إن شاء الله تكون متابعة وسامعة. أم حمد طلبت فريد، طلبت فريد الأطرش، فريد، لا فريد، فريد فريد الشاطئ، غريد الشاطئ، هي بدها تكتب غريد، كتبت فريد. حلو حلو. أم حمد غريد الشاطئ، لأنه طلبنا منها تغير يا فيصل، فبعدنا جات طلب أم حمد، بس بعد كلمة في أغنية، بعد كلمة في أغنية. أم حمد طلبت غريد الشاطئ، غريد الشاطئ، نقول فريد. طب فريد، ما هي سمعت فريد في الاستهلال، كيف طلبت فريد؟ طيب، أم حمد طلبت غريد الشاطئ، قلب ارتجف يوم سمع طرياك، قلب ارتجف، كويس. طيب وصلنا العاشرة، أو اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية من أغاني ناظم الغزالي، سهلة جدا، نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: أم العيون السود ما جوزا أنا، ما جوزا ما معناها باللهجة العراقية؟ نسمعها كمان مرة.
1: يم العيون السود ما جوزا أنا،
0: ما جوزا أنا كلمة توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. أم يامن حتى الآن أنا أم يامن حتى الآن أنا ببحث عن أم يامن، وين راحت أم يامن؟ سأجدها إن شاء الله. وصلنا لغريد الشاطئ. غريد الشاطئ قلب ارتجف يوم سمع طرياك، قلب ارتجف. قلت لك جهز غريد الشاطئ لأن ما... طيب طيب نسمع لطفي بشناق، العين اللي ما تشوفك شي، طلبها صادق من عمان، وبعدين بنرجع لأم حمد.

سهرت عمري يا الزهرة اللي نورت اليدية سهرت عمري يا الزهرة اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة حب

0: الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم يامن كانت طلبت غيرت إلى أغنية بيت أبويا لأحلام على المصرية، أعتقد على أحلام المصرية. وين راحت؟ أيوة، تقول غيرت إلى أغنية أحلام المصرية، أغنية يا بيت أبويا مع زيتك في عينيا. إحنا أذعناها أمس هذه الأغنية، أذعناها لأنه كنت حاططها مقدمة أغنية بيت أبويا، فغيري برضو يا أم يامن، معلش معلش، أذعناها بالأمس الأغنية الثانية اللي طلبتها، حاولي تغيري ونحن في انتظار أن تبلغيني. طيب سمعنا، نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يمي العيون السود ماجوزا أنا،
0: كلمة ماجوزا أنا طبعا لها جذر في الفصحى، معروفة يعني الكلمة ماجوزا. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل إن شاء الله. وصلنا أبو بكر سالم صح ولا وين رحنا؟ غريد الشاطئ، غريد. طلبتها أم حمد، قلب ارتجف يوم السماع طرياك.

الله الله. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية عرفتوها. كلمة ماجوزا هي اللي توقفنا عندها اليوم، معناها باللهجة العراقية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب عادل ببشيت ومغرد في وادي الدور أبو بكر سالم.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم يامن طلبت على ذوقي أغنية لعبد الوهاب، والله أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم يامن، أغنية يعني من أجمل مقامين في المقامات بالنسبة لرأيي، يعني في المقامات الشرقية، مقامات العربي، المقامات الشرقية، البياتي والرست، يا سلام. عبد الوهاب عامل فيهم يعني فيهم شجن، الشجن، الشكوى، الحب، العشق الموغل، الموغل في الصدق وفي الوجع المسافر. يعني حتسمعيها اسمعوها ان شاء الله، انا وان شاء الله بس تعجبك. وين وصلنا؟ وصلنا كلمه في اغنيه كمان مره.
1: يا ام العيون السود ماجوزا انا،
0: ماجوزا هي التعبير اللي توقفنا او الكلمه اللي توقفنا عندها اليوم، ونسال عن معناها في اللهجه العراقيه، وسهله جدا جدا جدا جدا. وصلنا لطلب مازن، بجمع معاه علي وجداد، لانه علي وجداد طلب عصام رجي برضه، لكن كان مازن كان طلب قبل علي وجداد عصام رجي في اغنيه فوق الخيل. نسمع ونكمل ان شاء الله.
2: فوق الخيل فوق الخيل نشد العزم نشد الحيل، فوق الخيل فوق الخيل نشد العزم نشد الحيل، بولك

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا ام العيون السود ما جوز انا يا ام
0: اجوزا. كلمه اجوزا هي اللي توقفنا عندها اليوم، ونسمع لوين لوين موفق بهجت طلبتها فاطمه الوهيبي، موفق بهجت فنان سوري هو كان اول ازواج ميرفت امين. اذا بتعرفوا ميرفت امين الممثله، تزوجها وعمرها 17 سنه، أول أزواج من ميرفت أمين اللي هو موفق بهجت. نسمعه في أغنية لوين لوين، طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نأتي إلى أم يامن طلبت أغنية على ذوقي لعبد الوهاب، وذكرت أنا هذه الأغنية فيها مقام البياتي مركب عليه درجة الرست، يعني الرست أصلا سموه سيد المقامات، أستاذ المقامات، يعني الرست الرست. وتخيل البياتي أنا في نظري رقم اثنين بعد الرست في الإطراب الشرقي، في الطرب السلطنة. فعبد الوهاب عمل هذه الأغنية على البياتي مركب على درجة الرست. إن شاء الله يعني أكون عارف شو الأشياء. طيب نسمع الأغنية. أنا ما فيها شجن، فيها حزن وفيها وجع وفيها، بس نسمع كلمة في الأغنية الأول.
1: يمي العيون السود ماجوزاً،
0: ماجوزاً، كلمة ماجوزاً أجوزاً هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع الأغنية اللي طلبتها على ذوقي أم يامن من تركيا لعبد الوهاب.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يمي العيون السود ما جوزا أنا
0: ما جوزا ما وين وين هذا عادل بوبشيت ما أتوب ما أجوزا ما أتوب صح ما أتوب ما أتجاوز عن المسألة هذه يعني لن أتركها. مين بعدي أعتقد ريم هذه ريم ريم ريم ريم ليش مش موقع يا ريم لماذا لم توقع يا ريم أوكي ريم صح ما جوزا يعني ما أتوب عن هذه العادة ولا أوقفها صح صح. مين علي حسون من لندن ما جوز معناها لا أتوب. تحياتي لك شكرا يا علي حسون من لندن. في أبو سنان من البصرة أنا أعرف أن الحصول على رقم تليفون قناة الريان الفضائي ليس من واجبكم ولكن لا إن شاء أنا نسيت والله أنا نسيت يا أبا سنان. شوف فيصل شوف الرقم وبلغوا لي أبا سنان أو أنت اتصل في الاستوديو برد عليك فيصل اتصل في الاستوديو برد عليك فيصل الشيراوي يا أبا سنان من البصرة. في علي موسى لن أتركك ما أجوزا صح. في مين كمان بومثايل من سلطنة عمان كلمة في أغنية لليوم ما أجوزا باللهجة العراقية أي لن أتزوج ولم أتزوج ولا زلت لن أتجاوز يعني لن أتركك أو لن أتركك. شكرا لك مهابة. كلمة أجوز في اللهجة العراقية تعني أتوب أكتفي أو أمتنع عن الشيء وما أجوز معنونة بنون التوكيد تعني لن أترك هذا الأمر ولن أتوب عنه أبدا. يا صاحبة العيون السوداء لن أتوب أو أمتنع عن حبك أو النظر إليك أبدا. شكرا لك يا مهاب. صح أبو هيثم من مسقط أعتقد معناها ما أستحمل أن أو أتعب أنا أو معناها ما أتوب صح. نادية الصرعاوية يا هلا ومرحبا بنادية تقول في رسالتين الظاهر أو في رسالتين ثلاثة أربعة ثمانية تسعة وين اليوم اليوم وين اليوم أود سماع أغنية يا طيور الطائرة. سعدون طلع موجود في حلقة اليوم يا نادية موجود في حلقة اليوم. جواب كلمة في أغنية تعزل أي تغير أو تترك المكان وتنتقل إلى مكان آخر وكلمة لا هذا قديم لا وين رحت أنا وين رحت يعني ما أتوب. تقول نادية صرعاوي من الكويت جواب كلمة في أغنية ما أجوزا أنا يعني ما أتوب أو أترك هذا الأمر صح جوابك صح. طيب مين كمان في أبو خالد أول أمس الاثنين بعث لكم رسالة بواتساب أطلب نبذة عن المطرب البحريني ماجد عون صح وهو من أشهر مطربي البحرين له أغنية يا شاطئ اليابور تذكر ليالينا ولم تذيع رسالتي. أبو خالد والله معك حق يا أبا خالد أنا آسف جدا أرجو أن تسامحني سأكتب بس اسم الفنان ماجد عون والأغنية نشوف نبحث عنها يا شاطئ اليابور تذكر ليالين اليابور إن شاء الله. شكرا يا أبا خالد والسموحة. في كلمة في أغنية أعتقد بالإجابة السابقة ما كنت موفقا لكن تعني لنا أمر مرورا عاديا لا في حلقة اليوم تعني لن أتوب لن أترك حبك أو يعني النظر إلى جمالك يم العيون السود. شكرا يا عبد الله من اليمن. في حسين من البحرين لا أنتهي أنا لا أمتنع أنا صح يا حسين من البحرين. حنان لا أكتفي لا أترك لا أتوب لا أمتنع صح. طيب محمد حسن ما جوزا أنا أي ما أقدر عليها أنا صح محمد حسن صح. فاطمة الوهيبي ماجوزا أنا أو ماجوز أنا هي تعبير دارج في اللهجة العراقية والتراث البغدادي، تعني لا أترك لا أتوب لن أتراجع عن هذا الأمر. وكلمة ماجوزا في اللهجة العراقية تعني أكتفي أو أتوب أو أمتنع عن الشيء، ومعناها في سياقها الشهير لا أكتفي أو لا أتوب عن حبك أو النظر إليك. أصل الكلمة من الفعل أجوز بمعنى تخلى عن الشيء أو اكتفى منه، وعند إضافة نون النسوة أو الجماعة أو الرفض تصبح ما أجوز أي لا أكتفي ولا أبتعد. صح، هي التجاوز، تجاوز عن الشيء أتركه لا لن أترك. صح، شكرا يا فاطمة. مازن، معنى الكلمة لا أتخلى أو لا أترك مشتقة من جاز عن الشيء أي تركه وتخلى عنه. صح صح. والله مستمعين رائعين والله. مالك علي، طلب عبد الحليم سواح إن شاء الله إذا سمح الوقت يا مالك علي. وين كمان؟ طيب في أبو فهد، تعني لا يصح أو غير مسموح حتى في اللهجة الخليجية تقال. تحياتي لك أبو فهد، حياك الله يا أبو فهد. صح، شكرا لك. راشد إبراهيم، يعني والله ما نسالي الله عليك أبو أحمد. شكرا شكرا يا راشد. يا راشد إبراهيم. مين كمان؟ سعاد من الكويت، ما راح أتوقف وما راح أبطل. صح صح. ما كانت علي وجداد، ما معنى كلمة ما يجوز أنا ماجوزا ما كانت موجودة أساسا؟ غلط، جواب غلط يا علي وجداد. طيب كان نبيل طلب أيوب خضر، أخطيت أفرض أخطيت إن شاء الله، أنا حطيت اسمك وإن شاء الله تذاع الأغنية اللي طلبتها، وتأخرنا كثير عن الفقرة التالية.
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين

اليوم الأغنية من أغاني كارم محمود الجميلة، وكل أغاني جميلة كارم محمود، صوت تينور رائع، وهو اللي عمل أول مطرب عمل دويتو أو ثنائي مع فيروز سنة 56، 1956 أو 55، 56. طيب الأغنية أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، نسمعها الأول من صاحبها كارم محمود.

هذه الأغنية لكارم محمود غناها كثير من المطربين في البلدان العربية وفي الخليج، أعتقد غناها برضو الفنان علي عبد الستار. الصوت الثاني اللي حنسمعها من خلاله صوت الفنان البحري الكويتي الراحل صالح الحريري.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. علي وجداد بيقول في تسجيل سمعته ما يجوز أنا. أنت سمعت يعني وين هذا التسجيل؟ في السلام عليكم. أعتقد بكرة معنا الشاعر والفنان, معنا الملحن الأستاذ أنور عبد الله بكرة إن شاء الله. فأكيد حلقة جميلة, وتابعونا وفعلكم طيب, ومحضر أشياء يعني, ودائما بحضر أشياء حلوة أشياء رائعة يعني. فانتظرونا غدا في حلقة الغد, سيكون ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله الملحن الجميل. نلقاه غدا بإذن الله تعالى, فتابعونا بإذنه. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة أغنية. في كل يوم احنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية, وعليكم أن تعرفوا الأغنية. خلاص خلاص, طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ووصلنا طلب سعاد, قل لي بربك لطلال مداح.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في سؤال من علي وجداد. معك الناقد علي وجداد. أهلا وسهلا بالناقد علي وجداد. يقول سؤال: أنا سمعت أنه عبد الحليم حافظ له مسرحية بس ما قدر يكمل لأنه عرف أن التمثيل في السينما غير عن التمثيل في المسرح أمام الجمهور. للعلم وأنا أشوف أنه عبد الحليم حافظ ما يصلح في تمثيل في التمثيل من البداية. شفت أفلامه كثير. تتفق معي يا أبو أحمد؟ لا أتفق معك يا الناقد علي وجداد، مع العلم أنك دارس النقد الفني يعني برا وجوه يعني. فأنا لا أتفق معك أنه كل المغنيين مثلوا، كل المغنيات مثلن، أم كلثوم مثلت، عبد الوهاب مثل، فيروز مثلت، فريد الأطرش مثل، عادل مأمون مثل، كارم محمود مثل، عبد الحليم مثل، كل ليلى مراد مثلت، مين ما مثلش، ناظم الغزالي مثل، طلال مداح مثل يا رجل، يعني شوي، عبد الوهاب الدكالي في المغرب مثل. الله يخليك، يعني يا إما تراجع المقررات اللي درستها في النقد الفني، ها؟ يا إما تشوف لك يعني نقد آخر يعني. وبعدين اصلا عبد الحليم حافظ مطرب مسرح، اصلا مطرب مسرح هو وام كلثوم وعبد الوهاب. عبد الوهاب توقف عن الغناء على المسرح في منتصف الخمسينيات، لكن كل المطربين مسرحيين. ناظم الغزالي مسرح، صباح فخري غنى 12 ساعه في كاراكاس، 12 ساعه متواصله، دخل موسوعه جينيس. الوقت ما في وقت يا علي، الله يخليك ما في وقت. وفي اللي طلب سعدون جابر، موجود سعدون، محمد البصري موجود سعدون، مطلوب سعدون في أغنية أنت العزيز طلبها علي موسى. طيب سمعنا مقدمة، نسمعها كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب جمال محمد ليالي الأنس في فيينا لأسمهان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. كمان مرة سمعهم مقدمة الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. محمد بن أحمد الشكري، طلب لزرع لك بستان ورود، فؤاد غازي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب علي موسى انت العزيز سعدون جابر.

عاشق بالاسم خلي روحي بيك الهايمة. قطعا مكاتبك ولا سألناش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب. قطعا مكاتبك ولا سألناش عجب، ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب، واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة. وانت

0: نكبر مثل وردة ونفوح عطور إلك، ولو بدلتنا بغير حب ما نبدلك. نكبر مثل وردة ونفوح عطور إلك، ولو بدلتنا
1: بغير. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الحين طولت. طيب مين اللي أجابوا؟ بعتذر من الطلب. سعدون جابر حال الصفصاف، محمد البصري، بعتذر منك يا محمد لأنه موجود. علي وجداد مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار يتيمة. علي عبد الستار أدعنا أغنية يعني في الوين، أغنية يوعدني طلبها عيسى سليطي، فكيف مرتين يا علي وجداد يا متابع؟ طيب جواب غلط. في مقدمة الأغنية هذا المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. مقدمة الأغنية أعتقد الفنانة ميادة. لا ميادة أدعنا ميادة، لا نذيع مرتين لفنان في الحلقة. ميادة أدعناها في أغنية أغنية فاتت سنة، طلبها أبو هيثم من مسقط. طيب أبو هيثم يقول مقدمة الأغنية واضح من الإيقاع أغنية خليجية، وأعتقد الفنان أحمد الجميري. أنت قربت جدا جدا جدا، هي مش لأحمد الجميري وأغنية خليجية بس مش لأحمد الجميري، أغنية بحرينية صح. طلال مداح هذا جواب. طلال مداح مثل هذا علي، مش جواب هذا علي خاطر النجادي. شكرا لأبو سنان من البصرة، تحية لك. في المستمع الكريم أو اللي سأل مين أبو عدي من فيينا يقول هل التغى برنامج تغريد؟ لا ما التغى، هو توقف مؤقتا، هو توقف مؤقت وإن شاء الله يستأنف. شكرا لك. سعاد من الكويت أعتقد أغنية خليجية لمطرب خليجي صح. أنت برافو عليك، أنت ماشي جنب الحيطة يعني. صح، لكن اللي وصلنا لمن أجاب إجابة صحيحة 100% عادل ببشيت أجاب مرار إبراهيم حبيب، أغنية مرار إبراهيم حبيب صح صح يا عادل ببشيت. مرار. في علي موسى يقول الأجمل في البرنامج هو الأستاذ عبد السلام لأنه منصف معك. شكرا يا حبيبي، هذا شهادة أعتز بها، أتمنى أن أكون أستحقها يعني. مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار يتيمة، بعدين بيقول أقصد علي عبد الكريم، برضو غلط، برضو يا علي وجداد برضو خطأ حبيبي. محمد حسن صح، إبراهيم حبيب، مين كمان بس هي الأجوبة اللي وردت. إذن هي أغنية مرار للفنان البحريني الكبير إبراهيم حبيب. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

في برضو جواب مرار إبراهيم حبيب. مين اللي جاوب؟ من الذي أجاب؟ من الذي أجاب؟ رديف زاهي الشمري من الكويت، حياك الله يا رديف. اسم جميل والله رديف. في المستمع الكريم أبو خالد سأل عن ماجد عون، الفنان البحريني ماجد عون. ماجد عون رحمه الله توفي في 2009 من مملكة البحرين. ولد في 1933 في مدينة المحرق. لم يلتحق بأي مدرسة نظامية أو حتى الكتاتيب، لكنه عمل في أماكن عدة في البحرين وخارج البحرين. تعلم الغناء سماعا، أجاد العزف على العود بموهبة فطرية مكنته من تلحين عدد من الأغاني التي تركت له بصمة مميزة في الساحة الفنية. كانت أغنيته الشهيرة والتي غناها في بداية الستينيات من القرن الماضي أغنية يا شاطئ اليابور على قائمة أغانيه الجميلة التي عرفته إلى جمهور المستمعين عبر الإذاعة. شارك الفنان ماجد عون في عدد من المهرجانات التي كانت تقام في الخمسينيات في الأندية الوطنية، وفي عام 1959 سجل لإذاعة البحرين أغنية كم وكم وأغنية حبيبي طال هجرك وأغنية يا عز الأحباب. كما انخرط ماجد عون في النشاط الرياضي ولعب كرة القدم في فريق النهضة اللي هو البحرين حاليا. بعد ذلك التحق بنادي الخليج، ثم انتقل إلى نادي شط العرب وساهم في النشاط الثقافي والفني مع أندية الشعلة والجيل والتقدم والتعارف ونادي المحرق الثقافي. كما غنى على مسرح النادي الأهلي في عام 1962 في حفل أقيم بمناسبة عيد جلوس مغفور له بإذن الله تعالى الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. هذا يعني ما وجدته عن سيرة ماجد عون. إن شاء الله يكون أبو خالد متابع، ونشوف في حلقة قادمة نبث إحدى أغنيات هذا الفنان البحريني الجميل رحمة الله عليه. وين وصلنا الهاشمي قال أحمد فتحي طلبها، احنا دخلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم. الهاشمي قال أحمد فتحي طلبها عبد الله أحمد مسعد من اليمن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع طلب نبيل. افرض أخطيت أيوب خضر. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

أيوب خضر طلبه نبيل في قفل ضغطيت. نأخذ الآن قحطان العطار ولا نور الهدى. أنامل الصباح طلبها راشد إبراهيم. إن شاء الله يكون راشد متابع.

0: أسعدتني صحبتكم والتواصل معكم. وصلنا للأغنية الأخيرة، طلبها مالك علي من إسطنبول. إن شاء الله ما يكون مالك مل وتركنا وراح. وطلب سواح لعبد الحليم حافظ. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. غدا إن شاء الله يكون معنا الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.
1: وماشي في البلاد سواح.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.